من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي، مو كل من وضيمه.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

وخد عنكا وكبرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذب تتشوى وتشي بوينت شوى

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

mes joies. Mes joies, Regina, Denis, mes joies.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برس قالد عنكاوة شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوه.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرب وردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

شكلك مليم خبرانة مذكور وباتي شمع بر شكلك اخت خرونية كتبت بعد لا منشنك.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء تشي بوينت شوء
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

عزمتي قلت لي نعشا قد مش منا أبخوني برشنا قد أمرنا قلت لي خليتا قد مش منا أبخوني برشنا قد أمرنا.

بقدم أخمر دقاني لتلب سامتم بشلي بهسرات خليتي تبقدم خوني رخق لك خليتي برشتم واي الله خلبي تخب خيط الخرطم خوني رخق لك خليتي برشتم واي الله خلبي

أتخوي نخيي أخوني بش لطليقة بنخايوتا ومخبتي مخبتي منشيلة خبي وصرولة الهويوتا لا أخونا ولا مخبتا قد شمي الآه الدي بش لبنوشي أنا وماري هل يومي خرايا هل يوم دموتا هل يومي خرايا هل يوم دموتا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

خونواتا خثواتا شما عزيزة شلامة اللوخن كانت تخرتا بتبيشن من نوخن طالب مقرون طلوخن خا حلقة خثتا من خرزة فيطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا

سي مرابين. شما عزيزت شو رايك اختي لو كنت حلقتها بتباو امت حضرة عراق بالخونايا او دمطيغة جولة دت 34 يعني بس بتبايش 4 جولات وبتقات الختامة حضرة عراق طال ايه ايش خلابة وهلبتش هذه تليفونها تمثي خيل وقموخن امت كيف مخابر طالا طال نجاوب البقارة ديدا لي لتنخب وقارة طال كلوخن اكيد بتوينخ مجموعة من البقارة طال كتخاء من نوخن مخابرا بقارة جاني هاويلو يجوهك بريش او بقارة مكرر طال خطري بس لي خاتة كلوخن بقارة كلوخن اكيد.

أيوة دي أهل الزوراء كاود بصرة ويلي بالزوراء بيين تعالتا غالب بلطط صفر تري اللي دمينا نفط ميسان غلب اللي دي يهل النفط قاود عمارة بلطط ثلاثة صفر شرطة غلب اللي دغراف قاود كبيرة بعسقوثة بلطط خاء صفر خبلطة كبيرة يعني لا وسبرتا يعني خا مفاجأة هاوي بن أمروخ هاوا يهل قرمة إلي بغالب ثلاثة صفر اللي يهل قوة جوية تعدد بشوالة مقامتا قهوة بنتي رمادي يهل بدي يهل الجوية كاثر ريش السدر تحضرت عراق بيه شخلا بحلة قمي تعالتا شو دي نقاط يوا بيني وبين أي كاثر شو بتري هل الشرطة مغلبتا بيه تعالتا بش لدا مقل برشوث النقاط بيني وبين الشرطة طال أربع نقطة دا اديود بيشي مقيمة او بيشي مقيمة اربع متعليات ثلاثة خمسة متعليات ثلاثة دا تقريبا نطيلو اللي كبيرة نطيلو الخوتام هذا بيشن سري دقيقة تلا كهرباء من النوروز كهرباء بعد بغض كاود ارخيتيها النوروز من السليمانية وحل دا بلطة دي لخا صفرت على الكهرباء كرخ وامانة بغداد حل دا بلطة تري خائلة طالت كرخ وخا بلطة بري أري أري حل دام سجلاهيلة آيدي لا أربل أو دي لا بش الأرخة الذي أهل النجف حل دا بلطة دي لا أربخة طالد أربل وشيثة ثمانية بتبيشي مقيمة ترين تعليات زاخو باود أرخة يثو دي أهل الديالة كاو زاخو هالبدخ ميرا وموصل باود أرخة يثو دي أهل الطلبة تعلياثة جولة ضد خمشة وطلاثي هذا خباوي نفط درق الميناء نفط ميسان تعال من القرمة زوراء باود إرخايثو دي أهل القاسم يوم دروتا موصل باود إرخايثو دي أهل الدهوك عين تعالتا ترنتو موصل ودهوك ترنتو بشعية ديدو يعني ملعب ديدو دي ملعب الدهوك إلي دا موصل كاود إرخايثو دي أهل الدهوك ما بتفرق آخا جمهور آثي ده البدد موصل بشباوي بطاقات بشباوي طالد أرخ أو جمهور أو بآيد موصل بشباوي ما قد مزمني طالد بآيد ديد الدهوك إسري بما إسري بما من بطاقة كاوي طالد ديا أي يهل كاث طالد كاو أرخ بيش كاو ضيف وآني خنك بيشي طالد مرواثة أرى وبهي حال بيه حال يوم دروتا موصل قمان ديالة مرواثة فطمانة بما من التكتات بما بيشي مزوبنة أو بيالي جمهور ديدي وإسري بما جمهور الدهوك باوي غراف قاود ناصرية باود يهلد يهلد الكرخ أمانة باود بغداد باود أرخايوثة كهرباء قوة جوية قاود رشايوث انتعلياثة باود أرخايوثة أو بمتعل درقولي هل الطلبة يهلد قوة جوية أجر كيب ضأر وشاقل درع حضرة العراق قاعد تخرته ومبثر درع حقوث خمسة شنة الزميل غالب بيين تعالته أجر لا شرطة كبيرة بتقارو إلي كذا شرطة بنتعال مرقل ديالة وخشون لكو زحمة للشرطة غالب بيين تعالته تعالياتا خن زاخو باود أرخايوث دي أهل النجف أو كبيرة قرولة اللي تكوشتها طالت برايمر ليك دوري الممتاز العراقي وأربل قاود خا ديربي دت كردستان باود أرخايث ودي أهل النوروز من السليمانية تعالياثا حلدا أني تري أني خنة دك بسي أربل ونجف أربا خائلو نوروز وكهرباء بشلة تريخا وكرخ وأمانة بغداد حلدا تريخائلو قاود بطرت تعالياث الجولة أربا وثلاثي خميرين قوة جوية كاثل قامة من أربعة وثلاثين تعليهاثة اتش أو شو اي نقطة بطرة كاث قبارت عراق قاود أربع شخلاء بخرائي أهل الشرطة من أربعة وثلاثين تعليهاثة ات ثلاثة وشو اي نقطة وشوف بعد ثلاثة كاث أهل أربل من أربعة وثلاثين تعليهاثة اتش اي نقطة بشوف بعد أربع أهل الزوراء ات خمسة وشتي نقطة مخاردة غياه للطلبة ات خوشتي نقطة هل بتزورة اونش كاميرا يتمنى طالب من الا انه ارب المغرب تشوم دي لاو ترين تعالي هاتش كم دي كبيرة زحملة
من داني تعليها ثت بيشن طالد آب

وإن شاء قلة دوكي شوفة دطلافة تماحو شوفة دطلافة قماية ودتريو دطلافة اتو دية شو تابوثة يعني مشاركة قاود قبرواثة برا العراق قد خالص شخلافة ايت كاتب شوفة خرايق مشاب قاود دية مشارك قاود حضرة نخبة دد آسيا ايت شوفة دتري انتا قاود قبارة آسيا دتري ديالة تصنيف تري ايت شوفة دطلافة شكاثة المشارك قاعد قباروثة دي هل دت خليج وكاميرا تشبه حتى شو مدالة طلاثش إن خراي يعني قنتريش إن وإيه دت طلاثة لا طلاث أنتو آني يهل كاثي قال شوف هذا طلاثك وطلاث أنتو شن ديلو من كردستان بشخلاب تقنفت له دهو كياوا وغزيلا شقم شقلا لكاسة خليج ومخرضة غزاخو ياوا زاخون طيل دورد مخوتام وبس بلطل مني وخشون أربل إبن أمروخ تشي بما خمسة وتشي بما آون باو شوفة ثلاثة باو شو تابوثة قاود كاسد خليج قاود شخلابة آفة وقاود باثو قلنا هاي ثلاثة شوفة خراية شوفة خراية مسوقرة إلي قام خمسة تعلياثة يهلد قاسم كوشلة طالد إدرغد إلتيخ شوفة دي تشاثر يهلد نجفيلة خشون مغلبتي بيه امتعلتا آونش بدون مسوقيرة كوشتي طالد درغاد التيخ يعني برايمر ليج او دوري ممتاز بايش شوب 8 سر شو اسر قتلت له بين ديال امانه بغداد وكهرباء كنت خا منه 33 نقطه وقام النوش كاث نفض ميسان 33 نقطه وكبير رجلي رحوق منه هرادخ ميناء 35 نقطه شوب 8 سر مارتسيلا بتسافر شوب 33 قاود من الدوري الممتاز العراق تعال مني بلاي اوف قام تعالتا امد منه غالب بدي بايش قاو دوري بالخوناي عند دوري النجوم ويخلنا بالضائر طال الدوري الممتاز قاود مرايد اواد تقول سباق الهدافين نحول دا كاثم تعلان اربل تعلان قبيد اوزباكستان شيرزوت تيميروف ات شو سري نقطة شو سري قولة أم شوفة دتري على الدين دالي متعلان دم قبيد سوريا لو قم تعلت أهل الموصل تتشاسر قولة شوفة ثلاثة كريستيان إتيبا كاميروني لو قم تعلت أهل الشرطة وشوها سر قولة وفري كينغسلي كوكو قم تعلت غراف وتشتاسر قولة كوكو من داع الشرطة عقدود له مني طالت شقليلة بشخلافة آثة وبشوفة دد أربع مكرري له هرادخ تعلان دم قبيد عراق ويهلد دهوك تعلانا بيتر غورغيس ات اشتاسر قوله

0: هلبت شماع عزيزي إيه يزمر تخثتي لاد شاكيرا دو تاهيلا طال كاس العالم تريل بو اشتو سري شماع عزيزي يعني إيه شخلابة تقريبا أمروخ قماية لبطرت من فترة يرخطة قاو دوري العراق آث خالص قاو أي رخا أي لزيمة البي رخا بتخالص حضرة العراق ويخمدي هوله كل شغلات بتخن آثي وكل دوريات أيوة خليص بعد العراق بطر قاوت خير خا يعني ما طيول يرخد شو يلا قر خالص وفدا بسبب كأس العالم مش المضغوط كله متعلياته وبتبايش خليصة قام بيا مية بخريطة ضيئة يرخا وشكله اتصال. ألو
1: ألو مرحبا.
0: ألو حنان
1: دخي دخنا نزاع
0: بسمتة دخي دايت أخبارك
1: هاد بس هي مش لامي الطارق تطلع خضرة دي عن كاو كل شمال.
0: نورد بس أنت. حنان إذن ديو تعال خا بطولة كل شاتك بيش يوم قامت ديو كمري الأبطال أوروبا ضد أندية لا.
1: نعم.
0: تلا تعلت تخو تمام تلا النهائي تعلت النهائي إيه كبت بيش يوم قامت يعني بين الدولة. خيارات التخ رومانيا. يعني بدنمارك يعني قاوت هنغاريا
1: هنغاريا
0: تمام يا حنان شمت جواب قاوت في نهاية حلقة بس انت أهلا ناطر باي باي شماع عزيزي داباثو اللي تقباروا ضد تشامبيونز ليج أوروبا أبطال أوروبا آيات مضخت ميرن مطيلة انتعلت تخوتاما كذ يوم طلعتو شابت فتلي وربو شابت فتلي بشلو مقيمة ريم تعالياثة ضد إياب من دورة مخ خوتاما شب نهائي قارن اللوخن بس بشكل خط اتصال ألو
1: مساء الخير
0: مساء النور ألو عنان شلون جنتي أخبارك نفس الوزن حنان وعنان نفس الوزن واحدة وراء اللخة يلا شو عسى على الاثنيناتكم تكون إجاباتكم صحيحة
1: إن شاء الله
0: تمام يا عنان عنان أكو بطولة تقام كل سنة هي بطولة الدوري الأوروبي يسموها بكرة القدم وصلت هسه المباراة النهائية وين راح تقام هذه المباراة النهائية هل راح تقام في ألمانيا أم النرويج أم في السويد
1: هذه السنة
0: هذه السنة أي
1: أشقلت أول واحد
0: ألمانيا نرويج سويد

0: نعم.
1: ألمانيا، بلد النرويج، السويد.
0: نعم.
1: ما الله.
0: ها؟
1: أعتقد ألمانيا.
0: تعتقد؟
1: أعتقد ألمانيا.
0: يعني أكتب تعتقدين ألمانيا.
1: أعتقد
0: ألمانيا.
1: يعني ألمانيا يمكن. يلا. يمكن ألمانيا.
0: تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
1: نعم.
0: مع السلامة. شما عزيزي اخت ميران بدات شغل الاتصال خلنا يلا ما اخوي باثين عن الاتصالات فخارض ابو داروغ الاخبار دينا. الو
2: الو شلونك كابتن اخبارك؟
0: الله يخليك الله يعزك. منو يا
2: اخبارك؟
0: الحمد لله بخير. انت شلونك؟
2: والله الحمد لله كابتن
0: حبيبي. منو يا
2: وسام؟
0: يا هلا وسام. وسام، منو كان أول بطل لدوري أبطال أوروبا؟
2: اختيارات ماكو؟
0: اختيارات، هل هو ريال مدريد أم أنتر ميلان أم أياكس أمستردام؟
2: ريال مدريد.
0: يلا يا وسام تسمع الجواب نهاية الحلقة. هلا بيك.

0: Ja, Azize, we de uitzoek dat elkaar ook leuk en plat. Ja, dat klas is over hoe zou het vertellen door een mocht het maar helpt. تعلت قميثا ودول أرسنال أرخايوث أتلتيكو مدريد تعلت وتبشوا على مقام تقاود إسبانيا خلصوا على بلطة خاخة بيهم تعلت هلبت حظوظ خمشي بميوة وخشون أتلتيكو مدريد مخويل خاشوية خمستوى كبيرة هو بيهم تعلت وتراو آنية هلت شمي قاعدة ليو غليب قاود كاسد قبارد أوروبا فكبيرة ثوالو أي طموح طال ديس قطال تعلت خوتاما هي متعلتا ثيلة اللي خوتامة بغلبت الأرسنال خاصة فر وبهذا غي سقلة تعلت خوتامة بيشة ومقامتا طلاثي بيه يرخى يوم الأرب الشابة هلبت كل علماء سبيريا وهي متعلتا كبيرة التمام لأنه متعلت تفتلة بشو على مقامتا قال باريس سان جيرمان بين باريس سان جيرمان وباير ميونخ متعلتا كبيرة كبيرة بس انتياوة وخشون خا تعالت بيجي بسمتايا وقاوت كل بيي شخلافة بيي موسم دو طوبا قاوت كل أوروبا وعالم كث خلص لابا بلطة أربا أربا أربا خمشة طالد باريس سان جيرمان باير ميونغ زيمي واللي طالد غالب وبيي تعالت شو من دلاوة خا صفر بحردك طالد مشاني وطالد زونة دي إضافي خشارك خشارك بس باير ميونغ ليلي بغالب كذا قال شو رايد متعلته يعني شو رايد دقيقة ثلاثة إلى بعثمان ديمبلي ما تقول كندا باريس سان جيرمان وخرطه هاري كين دقيقة كبيرة متخرطة يعني دقيقة خشاوي ثلاثة وتشياوة مثل قول شو يوث التعادل وخرطه بايرن ميونخ ليلة بما تقول تريت طال ده بتشم ديلاو أزيد وقت إضافي وبهذا باريس سان جيرمان يسقل طال تعلت خوتاما قاو الشخلافة تريرو جغدادة كذا اون شخلافة فتل دخت تشيدوخ اون كم شاقل والي كاسد قبار اوروبا كود غلب والي اللي انتر ميلان وبلطة 5-0 خا هي بلطة بمنية بيش خا بلطة بجربتها قاو تشعيثة كلها هي قباروثة من شو رايا شخلافة الفو تشامو خمشة وخمشية الفو تشامو خمشة وشتو خمشية وشخلافة قمايا وحلدة ف هذا يسقلو تراوي أهل باريس سان جيرمان وأرسنال طال تعلت خوتاما دختتكم خازوخ لأرخا كود يهلا ببريشوثا قاود أقر خير غلو قاود ديم تعليات دورة الثمانية ودورة مخوتاما كله قوباي كازي طال باريس سان جيرمان تمام بسبب أي شوية كبيرة عليا أو مستوى كبيرة عليا كمخويلة باريس سان جيرمان بس أقول خازو قاو تصفيات قميوثة أرسنال يوا أرسنال كلهم تعلياتها كمغالب والو من ثمانية تعلياتها متعلو والي بس بختميري أنا شخا من تسام الجاني متوين باريس سان جيرمان غالب بيه تعلتا وطال ناطر غلبت يقاو كاسد قبار في أوروبا تنقلت ترير وجغدادة ونفس الوقت أرسنال بيقل طموح طالت شو مي هي القاو تشعيثة غلاب قاو تشامبيونز ليج تنقل قميثة فخازو خم تعالتا أنا خشو إنه بينت جومد دي بويا باريس سان جيرمان ودفاع أرسنال أو تخشو بي تعالتا بش بياسر خاصة إنه قاعد هجمات مرتدة بعكس باريس سان جيرمان أو تنظيم منبثرة وهجوم وسريع من كل دكواته طال طالب هي أي خشاوي هذا قوية وخازو مارسبا وقام تعلت مارسبا ألو مساء النور الله يخليك شلونك أنت هلا هلا بسنان تخيد أخبارك أخبارك على ناطرك الحمد لله على بسيمة ها أي الشرطاوي إيش مقبابو ها ما كمرت الشرطي بشاء دي مطية للجوية يعني لا إخو لي أبي دار بنقاط إلى الفرق أي يعني قرق شرطة تري دي قرق جوية تري متاع الياثة مغلب إيجا دوسيت اختوخ جنتوخ من الدربل ها
1: اي
0: إيه يعني غرب قرب الغالب اللي الشرطة آون باث الشوب هذا طلافة بشاقل دوكه إيه. تمام إيه سنان مني لأول بطل قاو الدوري الأوروبي أول بطولة من الدوري الأوروبي مانك مشاقل ولا لا ضد المؤتمر الأوروبي عفوا المؤتمر الأوروبي إيه ماني روما هو بس مجانو أوكي المغلب ولا ماني هو مدرب إيه ماني دوسيت جيد أبو جيد سنان أول بطولة للدوري الأوروبي فاز بها نادي روما المؤتمر الأوروبي عفوا سنة 1000 بس ما جانوخ شكرا جزيلا المعلومات تمام هلا هلا بشي نفسي باي باي

0: شما عزیز هلبت بخدم میرن تعلق ختم بگاو جبار اروپا به پیش و مقامت بین ارسنال و پاریس سن ژرمن شو خلاص بتفتل هر پاریس سن ژرمن کوم شاقل وال کاس کوتغلبو وال انتر میلان 5-0 گولان د ایګه جبارو ف یعنی هدافا حل دا اله ماني پلطل خشبونش یعنی لبش چخه ماطل و یعنی تخن المطيه له ليبو كيليان مبابي له مسجل 15 جول و شانسه هي و انه هاري كين بلطل لمطل تعلت ختامه هاري كين 14 جول تغرثيا و ياس قبار من طال تعلت ختامه لا و حقته هذه هاري كين ما ثيو جول ماطيه الكيليان مبابي مارتس هويا دا كيليان مبابي 15 جول هاري كين 14 جوليان انفاريس تعلان الجونجوبي د ارجنتين و تعلان اتلتيكو مدريد آوين و انتوني جوردن تعلان نيوكاسل كنت خائت اسراء جول قاضيه جباروثا و شقلوغ اتصال الو الو مساء النور دخي الحمد لله شلونك انت اخبارك
1: وياك روني.
0: نعم يا روني.
1: كابتن عندي سؤال.
0: تفضل.
1: صراحة تعرف يعني أنا مشجع نادي إيفرتون.
0: نعم. قل لي. روني. نعم.
1: هل باقي له توقع مبارتين أو ثلاث مباريات؟
0: يأخذ مقعد. ممكن يأخذ مقعد في المؤتمر الأوروبي عند أمل ولو ضعيف هو لكن ممكن يأخذ مقعد في بطولة المؤتمر الأوروبي اللي هي المستوى الثالث في بطولات الموسم الكروي في أوروبا أبطال أول شيء أبطال أوروبا بالتأكيد بعدين يجي الدوري الأوروبي بعدين المؤتمر الأوروبي تمام منو بطل المؤتمر الأوروبي بالموسم الماضي؟

0: Allô? Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: مساء
0: النور، يا هلا بنور. أخبارك؟ الحمد لله. نور، قولوا لي منو هو بطل بطولة المؤتمر الأوروبي بالموسم الماضي؟ اكو اختيارات، هل هو توتنهام هوتسبيرز ام مانشستر يونايتد ام تشيلسي؟
1: ثاني واحد
0: مانشستر يونايتد. تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
1: شكرا كابتن،
0: يا هلا بيك، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: الو
1: مرحبا كابتن.
0: هلا روني، مشينا، اهلا بك روني. منو بطل الدوري الأوروبي بالموسم الماضي؟
1: أي دوري؟
0: الدوري الأوروبي.
1: توتنهام أتوقع.
0: توتنهام. تمام.
1: صحيح.
0: تسمع الجواب نهاية الحلقة.
1: تمام كابتن.
0: مع السلامة. اتصال من ابو سنان. الو.
2: مرحبا كابتن دخي.
0: يا هلا ابو سنان دخي، دايت اخبارك؟
2: احواله
0: الحمد لله. هذا السيما الله نطر
2: ابن امرنخ اربيل غلب لها
0: اربخاء. ايه تمام.
2: ايه اربخاء وكرخ غلب لها تريخاء.
0: تمام.
2: وكهرباء غلب لها النوروز هم تريخاء.
0: هذا السيما جيد جدا.
2: اي نتائج مباراة اليوم.
0: نعم. اوكي.
2: وان شاء الله ان شاء الله الشرطة تشغل الدوري.
0: ايه امنياتي الاولى زحمة زحمة لو سناي الى كل من دكبر يوم.
2: لا اي زحمة ليش في شيء يتن شرطة اعتراض ويزل اللاعب اي اليمني احمد سروري.
0: منت.
2: اي يعني ممكن شغلي بعد 2 نقاط خرته منه.
0: أنا شو تعليات الجوية كبيرة خيلانه له كبيرة زحمه له خاصة متاع التدفية.
2: تعليات الجوية والله كبيرة يعني أتلو من طلبة يوم تروتا وبعدين من زوراء بعدين من يمكن من كرخ وزاخو.
0: إيه والله كله كبيرة زحمه له. أنا
2: خميسان وزاخو. إيه
0: خميسان وزاخو. أنا طريق خقهي طلبة وزوراء لخشون من شمن وغلبة.
2: بلكي دخل دوري
0: الشرطة. تمام. لير حقته. كم خازت مجموعة عراق؟
2: ايه.
0: قاوت آسيا.
2: ايه خازت. ايه.
0: دخبا حظوظا دخباوي.
2: والله يعني أخني وأستراليا تقريبا متساويين يعني.
0: ايه.
2: نقلات أنا غلبي نقلات أخني غلبه. بيش طاجكستان وسنغافورة يعني. بس بالا ميسي بي بس من سنغافوره لان فريق خاسي اللي بعد يوم تعلق وحماس
0: هاي نخمن دي يعني فرق. دائما كله فرق حسكو دي نبش ياثي بشوبقه مايا مركز الاول والثاني مخرضخ ثالث جيلي تاع عراق اقر نابل المركز الثالث كبيره بالسنه اي بويا خمن دي مفارقه لي يعني مباراة باثي بطرو لك كليو كبيرة زحمة دخلتك أجراثة قاوت مركز الثاني مركز الثانية أو كبيرة زحمة بويا الله.
2: أي أكيد مني.
0: نعم.
2: إن شاء الله جماعة من أنا تعلاني البراية.
0: Yeah.
2: لكن دكتم روح مختلفين كم روح أنا المحترفين براية إن شاء الله قلبي.
0: خير دارا تمام. يا أبو سنة.
2: ممنونين.
0: بقرنو خسوال خازق باثي البالو غايت
2: يلا
0: خانش زحمه لج بدوينو خيارات انا
2: الله كريم.
0: اول بطل لبطوله الدوري الاوروبي بشكلها الجديد.
2: اول بطل الدوري الاوروبي يعني مو دي ابطال.
0: لا الابطال لا ابطال عنده ثلاثه بطولات له ابطال اوروبا المؤتمر الاوروبي ومؤتمر الاوروبي.
2: اختيارات يعني
0: اختيارات انتو اياكس امستردام التوغ انتر ميلان و التوغ مانشستر يونايتد.
2: كيف خياب انتر ميلان ولا ولكن
0: يعني تمام اوكي
2: اقرب بخمسي قال دوري عراقي كل من
0: جديد. تمام ماشي اوكي ابو سيدان يا هلا
2: حبيبي
0: هلا بشينا باي باي.

شما عزیز دا باثو ای گباروث د تریگا او اوروبا ات پیش مقنت کوچاتا دی لا گباروث د حضره اوروبا یان دور الاوروبي تعلیات الدور د مخو تاما تعلیات اياب ذهاب استون فيلا مغلب وال طال ارخي نوتنغهام فورست قاعد نوتنغهام فورست يا خاصه فر مغلب بيوا سبورتينغ براغا البرتغال غليبه والا فرايبورغ من المانيا تريخا قامت على إياب أستون فيلا اللي بضأر قاود اللي بلطة تعلته وغالب 4-0 اللي نوتنغهام فورست وهذا قاود مجموعة تورنتو متعلياته يسقل أستون فيلا تعال تعلته تخو تاما وراد قيم تعلته خرته اللي بفرايبورغ من ألمانيا طالب غالب السبورتينغ براغا 3-0 بهذا شتو 4 جول طالب فرايبورغ مجموعة تورنتو مباريات وثلاثة طالب سبورتينغ براغا ويسقل تعلته تخو تاما عاد بتبيشة مقامتا يومت أربوشابا إسري بيارخا بخيلد على وهذا غان استنبلا وفرايبورغ ترنتو نقلة قميثيلة تعلي نهاية ديقة باروثة بس استنبلا كبيرة من الشماع عزيزة شباني شن خراي لا تشدي انه خام من دانية اللي هو قمد غليبة لقاوت تشامبيونز ليغ دي أوروبا فهلبت قاود إيه قباروثا متعلت بيش خلابة فتلة شات فتلة غلبوها لبقاوة يهل توتنهام هوتسبرز كود غلبوها للأرخي مانشستر يونايتد ببلطة خاصفر مقولانة إيه قباروثا يعني هداف حلدة متعلانة بيتار ستاني تشيلي من لود غريس كانوناس من ليتوانيا واتشو قولة و إيغور جيسوس متعلانة برازيلية دي نوتنغهام فورس آوز تشو غول و تريم متعلانة كاثي كتخات تشتا غول كريم ألتورك من فنربخشة تركي و رودريغو زالازار من سبورتينغ براغا البرتغالي كتخات تشتا غول باثو غلت قباروثا دي طلافة قاود أوروبا هات ميرنك بيشة مقامتا لكشاتا آيات خا قباروثا خثاك بيش منيثا كيذ بشتيلا متوتا بشاتت تري ألب وخوسري تري ألب وتري وسري شخلا بقمايا وديدا آني بتعليات لاحظي وارب قاوة ستراسبورغ من فرنسا ودوالي أرخايوثو دي هالدرايو فاليكانو من إسبانيا تعالتو تبشوالا مقامتا قاود إسبانيا غليبي ورايو فاليكانو خاص صفر وقعت خرتا نقل خرتا كان ثيلة رايو فاليكانو بري أري قاعد فرنسا غلب له صفر خا وطال دياسة غلب تعلت تخو تاما تعلت خرتا شختار دونتسك تعلتو بشوالة مقامتا قاعد بولندا أكمانيا أرد دادية يهل قاعد دادية دادية أوكرانيا ودوال أرخايث كريستال بالاس من إنجلترا ومغلبوا على الشختار خا أطلافا قاود انجلترا قاعد تخرتها إليه بكريستال بالاس غالبا اللي تشاختر دونتسيك تريخا وياسق طالب تعالت دو خوتاما أيد بتعليات أيم تعالت خوتاما بتبيشة مقامتا يوم أربوشابا شو سري خمشة قاود إيه يرخا وهلبت شما عزيز أيم تعالتا بتبيشة مقامتا قاود مديث لايبزيك قاود ألمانيا شما عزيز خير أديو دوخن ملاحظة كله قبروثا تشامبيونز ليج ودوري الاوروبي ومؤتمر الاوروبي 3-2 كنت اديا اي باهل انجلترا قاود دي تشامبيونز ليج ارسنال له دوري الاوروبي دياله استون فيلا له وقاود مؤتمر الاوروبي كريستال بالاس له خازو من داني 3 اهل انجلترا ايك ما يبو شقلي يبو شقلي 3-2 ام يبو شقلي 3 ام خا أنا خشون من تري قريوة له بس أي طوبة له وقبرية شخالة شقلي له وقبرية ثلاثة انتو شقلي له خازو خاو بيومي خازو ما بدباره شما عزيزة آني و أو باثو غلد أدية أوادت قولة يعني سراقة هدافين قاودة يقباروثا إسماعيل أسار من كريستال بالاس تتشغل مايكل اسحاق من شختار دونتسك 8 جول وماريوس من سامسون سبورت باودي ليهلا وقاو تركيا 8 جول شما عزيزه لا بشلنا اخذ شو من دي الا باثوخ لانه خني لو حكمه خنك معلومات اللي داني طلافه قبر وافه
تعالت ختامة دخت ميران دتقبارو دا أوروبا بتبيشة مقامتا قاود بيث شعيد بشكتاش أرينا قاود اسطنبول عفوا بوشكاش أرينا قاود بودابست قاود مجر وآخرتا دوري دا مؤتمر دوري الأوروبي بتبيشة مقامتا قاود اسطنبول البيث شعيد بشكتاش يهل بشكتاش وهلبت دخلت ميوارن تشامبيونز ليغ شت قشكم شاقل وال باريس سان جيرمان ودوري الاوروبي كم شاقل وال توتنهام ومؤتمر الاوروبي انت عالت خوتامه بتبيش مقام تقاود المانيا قاود مديث لايبزيك وشخلاب تفتل كم شاقل وال اهل تشيلسي كود غلبوا على الريال بتيس يعني شخلاب تفتلش تري من داني ثلاثه قبر واثب اوروبا كم شاقل وال اهل انجليزايا او ديو توتنهام وتشيلسي كباروثا قميثا تشامبيونز ليج اوروبا بشوالا مقمتا شاتت البوتش وخمشي البوتش مشتو خمشي وغلبوا البقاوة يهل ريال مدريد غلبوا الخياه لدى يجوز كبيرة ان شو ما ليش مي قاوي او دي الستاد ريمس من فرنسا غلبوا الاربا طلافة قاود كباروثا حضرة اوروبا دور الاوروبي قاود شكلها خاثة قباروثا قميثا بشوالا مقامتا بشخلاب البو تشام وثمانية وثمانة تشاوتمانا وآيا وغلبوها الانتر ميلام قاوة التلاسيو طلافة صفر وأقر هل بدانا يزون ظاهر رونالدو يعيش هاي لخزي هاي ظاهر رونالدو دوها لخولو قول كبيرة تشلبي هاوة انه دو قول طلافة ديد انتر ميلان التلاسيو كم زاغلوها لقول تشي وكما دوها لقول حركة كبيرة تشلبي هاوة وهل بد ظاهر رونالدو قمان انه خا مهاجم بجم قاود علمه انه صغيله لجولتشي ويدي الجول لا بزم خا يعني زاغ الجولتش كبيره بسانه يوثا النقا خا محكيث ايثن الدي من دي زيلي رونالدو جابت دي اثوا لي اهل ملقا اتخى نسبه مني نسبه من اسهم دي من ملقا رونالدو زوين اهله زل قاعد خم تعليات كوش اللي جايب المواجه عندك حاك قال أمر كنت نبلد من الجولشي لو ده ارتباك وادخل حركة بعكس ما توقع كاود ديا جولشي طال ده أبو غزغلته والتجول أوش فكر قامر أمر عيد خاست سنة لأنه عيد رونالدو إذا يشيله أمر إلا ليا هذا أي مقا يعني دوك رفض دوك يعني ليه هل بتخشوا لي سنة إنه كل سنة ثلاث غزغلت جولشي ودار التجول كبيرة قصة خازو خلون من ديان بن يوماثا وقباروثا خريفة يديل دوري المؤتمر الأوروبي نقلقة ميثا بشوالة مقامتا تري ألبو خوسري تري ألبو تري ألبو وتعالت تخوتاما بين روما الإيطاليا وفينورت هولنديا وغلبوا روما الإيطالي بقاوة خاء الصفر شما عزيز قاود مرايد أواد تقول قاود أوروبا يعني سباق دائمة شاقل لحذاء الذهبي هلبت هاري كين خشون كبيرة قريوة لتلتدية من دي من دي كذ هاري كين حلدا قاود حضر دنجلترا سجل حضر ألمانيا من البايرن ميونخ مثيل 33 قولة وقاود تشامبيونز ليك مثيل 14 قولة بفري كاث كيليان بابي دوري مثيل 14 قولة وقاود تشامبيونز ليك مثيل 15 قردة هالاند اشتو 3 قولة فهاري كين كبيرة قريبة لطال شاق الحذاء الذهبي بيايش خلابة وكثير انجداء اتصالات خلص له اتصالات لك يا بن شاق لقلو شما عزيزة دا بودو قرعة بين اني اجابات دو سيلو

اون انيد قارن وان اجيبا دس دوسيا اي اي بلوتلا ابو سنان غلب لمنن بس اني خنش سؤال ام دوس ريم جوبا الحنانيا وهنغاري لا يكب شو بيش مقامتا كاس نهائي ابطال اوروبا حنانيا وا بنغاري وا وخرده تن عنان هم كان اجابه صحيحه المانيا بالنسبه للمؤتمر الاوروبي اللي راح تقام بالمانيا لكن لم يحالف الحظ في القرعه. وسام إجابة كان صحيح، أول بطولة لأبطال أوروبا من فاز بها هو الريال. وعندنا سنان جاوبنا أنه الدوري الأوروبي أول بطل هو نادي روما، أو أبوه فاز منه أول بطل بالدوري الأوروبي هو أنتر ميلان، عفوا مؤتمر الأوروبي كان سنان فاز وياها بها، والإجابة صحيحة وليس فائز عفوا. فألف مبروك أبو سنان، بريخة غلب لغونا نايد بها حلقة. شمع عزيزة لبش لان شو من دي آخة إلا بخريوطة التوخن شلامي أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا نبقانة خرزة ريبين عسكر بوشمشينا.

صلاد تركيا سخبر تدمسر بارزاني تركيا بلعانا ونسخانا سكر الدوكان قرباي وثمن خوشوثة بشملايا لا باصورة من ترن متر قطعانة من عليته علي الزيدي وشلطانة أربعة شنة بعياثة قو قلمة كردستان لبسقتة دل بابا مكلية عن بغداد مزاغة عراق مطر رحمة وعلى عالي عفراية وبصيروثة قو درغات خميم موسى نتنياهو قراوة أمينة الهاشا عم خوشتة ديورانيوم فعيلة قو إيران مسغلتة قد ما يد لخيانة بكرهانة دهانتا قو فرنسا لختيتو ثدرشة وزيرة طلمانة الصين مشررت السخبرت دريشانة أمريكا دونالد لهانا شاوعة

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

القنصل التركي: زيارة الرئيس مسرور بارزاني لتركيا استراتيجية وناجحة. سد دوكان يقترب من الامتلاء الكامل، أقل من مترين تفصلانه عن الحد الأقصى. علي الزيدي وحكومة السنوات الأربع: تطلعات في إقليم كردستان لحسم الملفات العالقة مع بغداد. طقس العراق: أمطار رعدية وعواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة. نتنياهو: الحرب لم تنتهي بعد مع بقاء اليورانيوم المخصب في إيران. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا بحسب وزيرة الصحة. الصين تؤكد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد هذا الأسبوع.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عن كاوك برسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عن كاوة الذبذب تشوت الشي وين شوه

أصلاد تركيا سخبرت مسرور بارزاني تركيا بلعانا ونسخانا سكر الدوكان قرباي وثمن خوشوثة بشملايا لا باصورة من ترين متر قطعانة من عليته علي الزيبي وشلطانة أربعة شنة بعياثة قوقلمة كردستان لبسقتة دل بابا مكلية عن بغداد مزاغد عراق مطر رحمة وعالعالي عبراية وبصيروثة قودرغات خميم موسى نتنياهو قراوة أمينة الهاشا عم خوشتة ديورانيوم فعيلة قو إيران مسغلتة قدمة يدلخيانة بكرهانة دهانتا قو فرنسا يختيتو ثدرشد وزيرة طلمانة الصين مشررت السخبرت دريشانة أمريكا دونالد لهانا شاوعة

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

القنصل التركي: زيارة الرئيس مسرور بارزاني لتركيا استراتيجية وناجحة. سد دوكان يقترب من الامتلاء الكامل، أقل من مترين تفصلانه عن الحد الأقصى. علي الزيدي وحكومة السنوات الأربع: تطلعات في إقليم كردستان لحسم الملفات العالقة مع بغداد. طقس العراق: أمطار رعدية وعواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة. نتنياهو: الحرب لم تنتهي بعد مع بقاء اليورانيوم المخصب في إيران. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا بحسب وزيرة الصحة. الصين تؤكد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد هذا الأسبوع.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خبزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.